0: سلور بټګرام دی زمونږ د نن ورځې د نشریاتو باقاعده آغاز وشو.
1: صبح بخیر، ریڈیو امن ٹیون کرنے کا شکریہ.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.